0: Wait then, O Muhammad. Lo, they too are waiting.
1: Chapter 1, Verse 1.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: Praise be to Allah, Lord of the worlds.
2: الرحمن الرحيم.
0: The Beneficent, the Merciful.
2: مالك يوم الدين.
0: Owner of the Day of Judgment.

0: الليل.
1: O thou wrapped up in thy raiment.
0: قم الليل إلا قليلا.
1: Keep vigil the night long, save a little.
0: نصفه أو انقص منه قليلا.
1: A half thereof, or abate a little thereof.

0: والسماء والطارق.
1: By the heaven and the morning star.
0: وما أدراك ما الطارق.
1: Ah, what will tell thee what the morning star is?
0: النجم الثاقب.
1: The piercing star.

0: Depart unto the shadow falling threefold.
1: لا ظليل ولا يغني من اللهب.
0: Which yet is no relief nor shelter from the flame.
1: إنها ترمي بشرر كالقصر.
0: Lo, it throweth up sparks like the castles.
1: كأنه جمالة صفر.
0: Or as it might be camels of bright yellow hue.